0: لا كورة
1: دكتور ندرس
0: ايوه خلاص خلاص خلاص
2: Cante com a Morcegão FM.